التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبأثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.